0: صباح وبخير باهو روش باش جبا جاري عمودي الاستوديا راديو ارتا چكسكو نهال ما قهداريت كن لسر بيلانوتو نه بوين بينجان جبا جاري عمودي صباح دس بيكي كي خوش و روشي كي خوش بهبي ما كو روشا و تفضى بخير و خوشي در باس ببه صباح بخير بسوار
1: صباح بخير ديانا صباح همي قهدارين ارتا بخير به

0: إجا سوار تلبن دن عمي نشر تكون عمش تردريا واتس أبي ريال سر تلفوني ورد باكو أو كسي در دورة تبيس بهي وقتي قوتين كي خوش چجي ديا تبج بابي تبج خوش كام براي كي تبج حتى كو حوالي كي تبجي كفيلة كروجا تخوش بكا جار بجاران مرا راد بهنه أو كسي البرنبري تي يعني يكم كس كو چعفي مرا الوادي كوو لو مبتسمن دهلن كروجا مرا جشي خوش ببه
1: حتى دنافا كهر دجي
0: طاقة مرا هبه حماس هبه كو مرا روجا خو إجا بخوشي در باس بكا

0: قدرين معها أم ده هي ما ساعتوني بك كده بمجارين جدا جدا أمي اللي قالوا بن إيرود نافا خلك أخذ من قال بحثا قال لك مجار عم بكن جوان درخستنا نرخي سعرا قنمي إيصال قوي قنم بتشوارا كرين أمي بحثا وي بكن إجار قرم مجار الدبالة ودا جيهبن هون دي كارنتي كليب مارا بكن سر هجمارا صفر نحس السي صفر دو دو چار سسي چار صفر حشت
1: هارو هاون كارن دريا فيجما ريجيون نامي خوبشينن صفر نه نه بينج حشت صفر شش چار نحسسي

0: بریگو داریم همچون مجارک دن حفده مها بینجا ایرویه روژا جیهانی یا بلنبونا دخت خوینهیه او روژ ده ناس کرن جیهان جی انجام جی چیه گمرد ناس بکه بی خطورتا وی نخوشی چیه او ده ناس کرن او ده بناف کرن ده بی کشتنا بیدنگیه هروها بلنبونا دخت جی المنطقه ما قلتي شاعات
1: يعني بلي خسوار يعني كيماني ده هر مالك كده الا نخشه كي ضغطي هب جراو نخشه ضغطي قال لك مقاطبون ليت باجر جارنها قال لك مقاطبون ليت بجاده في فين كي ما كيفن ده برنامج سبيكر وجي ده دكتور سربس موسى او بسبوري نخشه دلم بحثو هن هشياري وشيرت عند ده درباري هم بلندبون وهم جي نزنبونا ضغطه خوينه دك طيبتي جي بحثه ضغطي دك او نخشين كو ضغط بواره چاور وجي بغراروجي جوار نابه شبر کو سوار نه چند روز جوجای خلق دست به روزی بکن روزی ده که حجاجا کام بر به جشن قربانی و دچین کامل به هف پیوینی گهداری بکن زیاد تر به دکتر سربست موسا چد بیشه
2: بغض نخوشی که دعویج گلک جیا جلطات ای مجیجی چید که ای دل چید که تعلیل گرچکات که لچعبات که جبر ولو ام دخوازن یا حطاج ببی ام نایل که دخطا انسان بلند ببی دخطا بلند هیه و آنزم سیستولیک و دیاستولیک به انگلیزی جید به عربی قیماتی هم بساطی اوانا جیب امولو بیجن بکورتی چادب نها قالك بلكي قالك ترسن امازون حطاناه يواجه ناطس جنا حطاده يوا ام دبيجن هندك نقلك وجداه يوا حطا فازلا ام نهد بي اورتيه وزيد فازلا نهد بي الضغط راسه واب توجي قاعد بكسك جوهنا دي او ديك خطر او حطا نهاجي بلاد شكه جنا حطاده يوا يعني هندك وجداه نيفا حطا يعظم نيفا أو أورتاية بس مو زيدا يعظم نيفا خطرت له شو آمازون جيا بايا الشهادة حطانها نورمال الطبيعي بس مو زيدا إنه نيفا جابت كمن حدة وآمازون مو زيدا شهادة جابت كمن حدة بس آمازون بو حطا شازا جينا ترسن وآب شوك بقي ده هذا ونيفا جينا ترسن بس زيدا ترد في عمره ترسن ضغط للأسف سري صدي بنجيش حالاتا بأول أعراض إيه بيشيق بيت حسن يا جلطة دماغية يا آمجو يا عادلة يا جي حطا جارنا مرنة بيد مرنة خوش جبرولو باش امنابي حروجي حير فتراكي مرو جاركي ضغطاق وبقري بالأخص ايقد عائلة وعادها بجبر قالك ضغطي سري صدي النوت هناك برتو كتاب يعني بينوتو بينجي بروتوباسيس يعني مجهول السبب النظام بيتشيه أما أنا بيتر إيد عائلات ها بدر برولو دفي هاي مروج مرو ها بتنو دل ترها بتنطبيعو خطي دل ها بخطرتر وعم دخطي بيتر ذات خينا السر أفيركي حمج يبد الطبق وإن زاروك أو فيركي بحمل دفي تم دخطاوهاش حمات شاتر دوازب حيش دعبه أما ظنهم بيشي بيجن عند دفيش ده حطا شار داعي بو كامي دها اف امازون اف اجاد بضغطا كام هبوط ضغط واب تشيك حطا ششاجي مقبول كامي ششانا داكتي وجاوك اسحاق اول وقت بيجن اي كام ها ني زيدا بري حتشك تسك الدور وقت النبي هناك سواء الباخون بتشيك تشيك الماص وخوي ونجي خود لين بكن ابوك اسحاقك اول بري تخت تبقي تختور اب اي كام ايش في راسنا ايش دختير الا شور شورايي تشتشي شور بوك مخللات وانترشي يعني لندكن وخوي وسير كانت كيد كيش داراون نبي باز ونكركم ونتش سير لبسو حسب ضغط دربات اللي بالله بزمانوان نخدور تنب غير يسير وراي تن عكسها بنواو شخ الماس قد سيرين اخي فيدا تن إلا وقت ضغط داكتي بتن شخ الماس كيف بخو سوائل فيدية أعراض بنا بري حرتشتي سر ايش شيء ده حرد وعدل بيحتر وقتها آقاق دات كبه قدرت كم مرول الصوص ده عادة الصوص ناقة أبي أجينا شرط عام قوة حد تقريبا وكمل بس وقتيك صوص ده دقطع قدرت كم صوص ده ولو برجع بين خوخ غش غش كاتبين تشتاد بينه أهوله هي أنا صن قلت كسر يتش بهتر تش كبوني بهتر سر جبوني جدرا بس وقت من قوة يعني بشكل عام وقت نك أربعين جاب ولا أول مثلا أنا وقتي قلت ضغط بلند ده بالحادث صباها تش وقتي حكمة بكنة ذات بوكو فهم كر ابو وردولو بيتر درت كاب ابو ادق طاق قال كي بلنت جانا دلكيش بوك اعراضين قستروي يعني هنا خشيدم كان مثلا وقت المجلس يجا خشك نابينت يقولوا هيك جيش دبيا او برخد بياتش كي مؤقت تيبو وجانا اعراضي كليه تشيت كم مثلا دليمو ار خورني فترجه قال كي عندك ميسك جانا اعراضي فقدان تشيت كم وجانا أعراضها شكل كي أوعية دموية محطية يعني إيه نكو أنا بنرد ماشية ولو وقت سقط وبعربي جلب العرج المتقطع يعني سقط بناء قد بدروته بشكل عام ولوية بس بيتر إيه بيك يجبونه وداويات صوب العادية تجبيته وجيش زبين ولو صد من بيتر ست لازم بيجم درمان ما هنا حي ساعات منين منو هنا بيس شهر ساعات قرق ياخذ تختور يا اخوخن اما بيس شهر ساعات عدنوان قدر الامكان ليه نخشيه ضغطي هيك زيد حي ضاب نقطع مزن وعاد فيك زيد داوني باب شنو ابرجي بك و ايه ضغطاوي حطا حي ضاب يجي بالعكس روجي في ديت دوينا او شو ياك و ايه ضغطاوي كان ولا باي شكل من الاشكال شنو ابرجي شنو ابدا لذلك غلط روجي بقول برام كتير خبيده وخلاص ويقول شك خراب بده وجلطة دماغية ليخ وجلطة قلبية ليخ
1: افجي هف بيفينا هف كارما دل دال قال دكتور سربست موسى يا بحث انا خشي الضغط بابايك قشتي دي كاين اعراض بيت شنا زيد تر چبان دور اخو هي جار بجاران تا قوت او مرنا بيدن سوار تا اباني د دسبيك كي دد اني سر زمان خوش بركو قال اعراض مرر درت كيف بيكو هاي مرج مرهبه سري مرد ايش استوي مرد ايش چعبي مرد بيد ايش جار بجاران مرد دوخ او اعراض كو گورچكي مرد ايش نا قال لك اعراض دنجي دكتور اني سر زمان طيب تيجي بحثا ويكر او نخوشين كو ضغطا وان دكتي ممنوعة چينابه كوروجي بگرن جبر كوجوارا چينابه او نخوشي ضغط بسو 4 ساعتا ده هر خوارني ده هاي واجوهانو او نخوشانا جي درماني وال كيلاكا وان
0: هروها بحثا اگو يك ضغطا يبلند بد و چيناب خوي جي بخوي گو افتشت نداد خدمت و نتشتك هروها گو كات مكاربه مثلا نغاچ قلماسيد مثلا سير تيخن نافده او ضغطي ده تخش برگ سير الكي باشه

0: احمد ابي استراني تما تحسك در خست استرانا سيف نبيل كل يوم اشتاق لك جا خلك باجاري حسك جي هيا ما حفت حي صالون قالك بيريا افا خوش و افا باقش كرنا هر وهجي ثاني بثاني دمد جميرن كو افا وان بغرس سوارز بحث افا باجاري حسك كم كو اعتماد خلك باجاري حسك تاني السر سهري جانا او برميل كو بسيو بين تشل حطاني تشلو بين حزاران حر شندرو جان شخور داد جرين جفراغي تاشتي بغر حطاني دي تعزيلي مالي ردر كيف قشي دل سر وان سهري جانم جدما كو سري كانيه ده 2019 هاته دا قر كرن خلق باجاري حسكي كريزا آوه دكشيني كو اعتماد خلقي دوان جدما كو آف قطبو يحطاني نها اعتماد خلقي لسر سهري جانه اجان افشان روش ولو اخافتن هاني خلق قلكي بحثا وغيره آوه علوك دكين اجار افجي دهيلكو هيوية خلقي زيده ترد با آوه اخافتني كو تيكرن دباكو برابلكي آوه علوك وار اجا قلو افيا كراسا يانا أمهين في زيادة الناس
1: بكم أفكاري مجي تلبرين لحسكي نرين نخلكي حسكي برن كاملي قدار بكنوم بكرن
2: أبا علوك براستي ما با أبو جي وقتا شورشي بشتي قد بويجي وحطار يا يولي دبي ها مهك ها بيسرو ها مهك ها دمه وحطا نامة تقاف نديتي يعني أم بخاجي بأمل يعني تي أمل تي نماي هريد بي تنر بلد كنت بايرو سبوا دو بلد كنت قو برا داني إيه بس أبتش قيشنا راستي هنا قيب تقاف نديتي وأم بهيفين أبا بي يعني أبا بتنزم بشقاسي مشاكل عالمي حلدك يعني شقاسي تكلفة بما هي تقاس تكلفة آذي التنيز هر مال باتك داتيني أم هيفيام هي كارك جير بوضع أور يعني
3: براستي يعني أما أنا أم بسكريك ما قلك يمزن هاي يجبر في موضوع آذي يعني أم معاناتك قلك يمزن دبين يعني يكج مقاومات حياتي يعني أساسي حياتها من التي مدى وناقج ما يعني أم آذي يا صهري جاد كرن أبو هاي يعني صهري جا أبي بسي بينش حزارة وكل حزاري وبالتالي يعني نا أبك باقي جيجي يعني ونا ندائم ت ت تيج مرة يعني وأم معاناتك ما زند بين أم كملات جبر في مسألة عادي وما بيستي أنا بين بلكي مثلا أبا علوك فتراقني يعني إنه بشغل جمر وأم بهيفيني يعني أم بهيفيني كملات أب مشكلة إيش حياتها ما بير عشتين وأبا بايا بقي ما جبر أم هو يعني أب مسألة عادي الجمع بوي مسألات مصيري يعني
4: المي طولت يعني صار لها تقريبا اليوم 5-6 سنين تقريبا ما في مي وتعرف انت وضع المي الصهاري جعل من عبي من الصهاري صاريج مرة تنشرب مرة مية مرة حلوة مرة ما عارفين يجيبونها من هالبيار اللي هون عندنا بالحمة يمكن فبقى الصهاريج مرة 30 مرة 35 مرة 40 حسب ما يجيك الصهاريج مرة يقول فيه مرة يقول ما في أو مرة نستنى على الطريق لحتى ما يجي صهاريج وعلى أمل تيجي مي علوك تيجي ما نعرف مرة يقولوا اشتغلوا فيها مرة يقولوا وقفت مرة يقولوا اشتغلت لهلا على أمل إنه تيجي فبقى أمل تيجي ما حدا يعرف وهاي وضع المي بشكل عام بالحسكة هيك وعند كل العالم
0: أظهر ني خلك نزانن وخلك هنا كس هنج يعني نبى دنقاد ما جهداري كر سوار بقشتي أمل خوجهات نافي قط كرن يعني هنج الواقع يا درجاك وخيل كي بحث أو زحمتي كودشين قالك مال أزوا الناس كم راشتنا طراحي خو وغراد خو دما كتعزيل كن وتين باجاري عمودي بخوا إكو خزم نوان باجاري عمودي هبة أفكاري ما دل برينز إذا تر مجارة هاتنا أفا علوك شوبان دي كامز إذا تر جناس كن قالوا أفا هاتي أنا هاتي جحسك دل برين بمر
1: صباحك بخير دلبرين
5: صباحك بخير بخير به
1: دلبرين بريا چانو جولو شيروك دهاتن بلاف کرن دوگو آفا علوك وگریای و تجیبه مجاره تشوپاند و وضع لور چاوائی
0: دلبرين تدنگی ما دبهیزه
1: دلبرين
5: دنگی و قدبه
1: ما بحثا ما قلت فيم جاري شوباند قرق تشيروك دهاتن بلاف كرن دوغو آفا علوك دا قرياي حسكي
5: بل بل راسا شخوا بري أمبيجن فتري مهكي أو بحث بومرسل آفا علوك وخاويك دا تشاوى سلكار بكن ويكيكي وره ودريا بارز قهبة ولا دريا أمبيجن أو منظمات دولي بو سلكار بكن وك أمبيجن الصليب الأحمر الدولي أو يونسيف براستي عنها ما أقاهي داويل لسر مشاري سر تاربيغو شخاو تشيكي أساسيبو جبوغو علوغ بشغلان دن شو أب محطة دربسية بو شو هي طاقة أو غريداي بو ريفريا قصر وأول سر كاردكر نها برياري بيس روجاد لسر كاردكين دون تشتي أجيين خوش براسيدان بو مرسلا كاربي خطا كاربي دو اف ايرو تمام بويه ماي غوري ايرو على اساس ايرو وي تجربه بكن وي كاربي بدن محطي
0: بلي.
5: بس تشتي كيدني ماي مرسلا محطي بخماي كاتشد هندري محطي بخدي محطا علو بخدي كات سر كارد بكارنابي اوه براستي اغاين اي غوجمر هاتن جن شحشتي حيا نودي دي تمام بويه يعني او جي امبيجن تشتي داوي ماي كاري داوي ماي كا چند روجن اوجي تمام ببه ام نزانم براستي بس دي بيجن جحشتي حيا نودي جي اوجي تمام بيه بس تشتي كيدني هي مثلا كا وي چن بير وي چن وي چن بير وي كار بكن
0: بلي
5: يعني افجي تشتي كي نخويا براستي اي او جي سي حيا سي دي بير دي اندري علوغ ده هي بس اما بري وقتي كار دي كرن وقتی کو آب برد دان دادیه حس کرده او نه همو بیر کار دکرند. یعنی کو جدها حیا سیزده بیرا کار دکر. بردان حس که بکی ده همو ده بیرا همو کسی مثلا حس کرده هر هفت روزا هر ده روزا برد دان داخل که تمام دکرند پشتی وی یعنی هر هفت روزا ده داخل که. فام نزان کاوی دیسا وق بره بروجانه آوی ور حسکی به تمامی یا اما وی ور حسکی هر ده روجا ور هر ده خکی
0: بله
5: اف جی اف اف تجی نخویایی و تشتی گو آگاهی گو گاشتن ما انو اف مای تشتی گو گریدای ایگو سرکار دکن صلیب الاحمر دولی و یونیسف اف منظمات گو سرکار دکن طبعا به بالکاریا حیوا سوری سوری و به او به سازی گو گریدای آوی اول سر کار دکن او با امتشه داوی مایه بس هم نزانه که چه پاسی دریج بک امشه زانه
0: بله یعنی کاری هری داوی تی کرن لگوری که ما حطا دربیسیه جانی سرزمان که دوان دروژه ده گرک بایی تید بشه ایرو وی بجاربینن گرکی که وره
5: گرک ایرو تمام ببه گرک ایرو هاو تمام ببه یعنی کاربه بگه بس بری چند رو کشی او جی تصریح ده فارزگه یا حسه که تصریح ده ده او میوانی وی بو صلیب الاحمر دولی بودن بو امی بحاولین بو اف کاربه نمصدرک تنی به امی بحاولین بو کاربه دو مصدر به وجبونا مثلا او ام بیجن مشکلی نکوین مشکلی کاربه ده
0: بله.
5: فهم نزانی که مصدری دو دواوی کاربه شکو به امشی زانی
0: هینا نهات یا خوی یعنی کرن دل برین تا دنگه نرینن هن خلکی استندن هن کس هیویه واهایه دخوازن که آوارش بر که یعنی وستیان خلکه به یاما چند سالان بی آف و کرینا آوی هن خلی جی یعنی جوی واحد جان آبا خوره هیوی گشل جموانمای امل گشل جموانمای دو بیشن آف ور نی امنا مازان ما امل قد کریم
5: ایجار وکانا وکو هدار کر یعنی مثلا هیویه خلکی شی اف شش ساله بی ام بیجن هر سال دگوتن سرکار دکن و با وی آوره نای و نزانم چاوا ف خلق نیوی خلقیش با اولو حاتش کنندن براستی
0: بله.
5: ف خلق حتی آنا ادوی ایشی دنه مثلا آوی دنه برو جانه به هفته ای او آوی دکرن کس نزان که او آو مزداری وی چاوایی کاد براستی حتی آنا کس نما بی آوی بکن نما توی نما دویر وقت جبر نخوشی جبر چی بوی جبر بیشتر نخوشی هندرشی و نخوشی اش در بشی.

0: راسته راسته ف باتشكي نخش براستي هبيه خلقيها بقول نزيك بيور فافتش افتش شيبو هبيه وان هات بتكرن براستي
1: بالبرين انا اعتماد خلقي قلت السر صحري جاي اف بين شصالي وان بالمبونا مازوتي تتاثير كتير تبان دور بويه السر نرخي صحري جاي يعني نرخي برميلافي مثلا و يعني انا وضعي خلقي واي عيتي عيدا مزنتي واي هافينتي وضعي خلقي شو تدبيري خدقر
0: بلي وكان تقول بلي بتاكيد يعني مرسلان ونرخي ساريجا وكنخي آبي رابويج بري أنا بري أب مازوت غرابة بخزان بنج برميلة ببستو بنج حزارة بسي حزاري دار قرتن بس نوها أم بنج نئي قو حائي أرزاني أرزان قو دفروش بسي بنج حزارة حيا بكتلو بنج حزارة اجتفوتن بوري دوربونا منطقي بچاوة تعدي ليكر براستي وأفتشي نخوش بو د مرسلة آبي تشير
2: بل قالك سباس جبو تهف كاري مع دلبرين موسى جحسكي تب مربو
1: ساعة خوش دلبرين
0: سباس خوش

0: بريقو داري ما خلقا ما بردوام أمتشون مجاركة دن مجاركة وجهية وهلبس فان باس العبدي ومربش خواخد يبرتوكا تيريجن آشتية يقو قل قصاد يقبر زماني كردي هاتي نفسان دن ديانا
1: بليش خواه سوار قلك هلبس بزماني كردي وهاتي نفسان دن مزيدة ترناس بكناغارو كوان هلبستان چیه چه خاص هلبستن وینه و چه مجارین وان هلبستانم پیشتی ویسترانه هانه اوی هلبست وان باسل عبدی ما مستجو المانیای ولی گلمه با

0: من بين مسلوب طاقة عن رجينا
1: بمرة بقى هنا كومات بنير بيكو برسي خالكي هبن دخوا كي أمين أني ميتي دريجة كاكو أم هفده في رنجي برنادن بارا تمو روش باش بتاستر چال لازجين حسين روش باش بتاجيها وروها عمره يبو سر چاوان

tueur là, non, je crois la chire que j'ai bien pire. الريبر خرجوا بس برتي ماسك هو برفع ما تشوفش ما كوني لو تاخر ما قوم حسب جيك اللي قوم خرج أوفجي زيدا وني مخبرة أدوات السلام قوم بيشكو مرايك تاخر ما قوم قوم

قدر ما هرون لكدر المجهدار دكين لمال بين لسريابن ياشد نفكاري خدا بين ده يا ما ساعتك دم بورا بين ما قالك مجارين خوش برا حاضر كريه أزي دورين علي بورا بين لسر مايكي وحردو هفكاري من سيدان وديانا إجار مي بيش نابرك بتشوك وفقرن برنامه خو تمام بكين. دوباره اسلاف لو بین گهداری ما ایجاب لازم جاره که که ایرو بویه سر زمانی هر کسی و هر دوباره دوبه اش خواه انترنت پیش شویتیه بو وقتا پالتیه بو وقتا موسم و هر دم امدو بیجن اره موسم هات یان جی نهات اوه پرسا هر تم دوباره دوبه ایجار پالتی لبر دریانه دیساشتا غالی لسر نرخا کرینا گنم به طایبت ام بیجن تعبا فلاح و کدا کودانیه جدکارین دوره تکلیفا کودانین و هرکس پرزدکه و چاوری بکو نرخ ایسال چاوابا ده وزارت آبوری و پیشسازیه یعنی یا اقتصاد و صناع یا سوری نرخا کرینا گنمه قاسی درجه اول بچلو 6000 ليره سوري يعني جبو يك توني دسني شانكر اجدنا برا لبرسينا جوتكار وفلاحن دفري كو اري اف نرخ راستيجي وبيفا وجيكي وبقرة وتكليفة كوان دانين درخين ياجي وشكستي در كيفن دهما جي بوستاكي لسر ارتاي بلافكري متدا نرخا جنمي كجالي حكومتي وهاتي دسني شانكرن بلافكر قداري ما 24 دمجمير درباس نبونا بسدان كومنت لسر وي بوستي هاتي ازي جنها هن جوان كومنتان بخوين مقهداري ما اجي كومنت اكيد اسبب بكم الجهداري ما هر كومنت المجي قل دل ايشن راستي جي براني جي خلكي اندفري انه براني اواجي شخد جوت كارج برد بارا هرمي براني لسر عردانه يكد بيجي من قرق كوميتا يا لجنة يا كوفيدي راستي تشيكرية جي تحقيقي را ورا راكرن دياركو او بتكلفاكو جوت كار دانينا نظانه هاقر زانبن مصيبية وقر نظانبن بي افزر مصيبية يعني مصيبة هاري مزنه دو کومنت اکدنی جی گوتی سبه بری بلاف کرنا فاتوریان و نرخ دولار بلند ببه و بگی جی حیا 20,000 ولور بسکنه جی اجابتونی گنم لسر جوتکاران بگی $230 و دلی خب خود شوتین دبی اری جوتکار و ربنو دور ایدا جیان بکه راستی زحمته کومنت اکدی دبیجن درجه اول و حشک و یه هری باش و قنچ افا قالا گنم دکه ولسر ويجي ويتشوال كري بقيه جدا استيوان يعني حاضر تاني جبوي تصديره جبوي هنار دكرنيه لآلية دن ويولو حاضر جما بكرن بسي $6 أفال سر مي وخسارة وأو يجي هرن تصدير بكن بشي $6 وجور أفجي كسرا دلي خود بيجي كوشقي سي جوتكار الوي داري دا حقي لي تكرن داوي كومنتا إيرو جي قداري ما يك دانيه باي باي قطاعي چاندينيه نرخطوني جنم دو برميل مازوتينا دو بيجن من كايي بدو سدو بينجي دولاران دا ومن جنم يوشوالكري بسيو سي سنتان دا افا چا عجيبة افا چو سسرتا مزنة إجار سربان قلو بن بانجي شلي يعني باري خوددنا كدري زحمتة تشتكي بدلي وان تنه يكو دلي وان خوش بكو راضي بكي نرخا كرينا جنم مجالية حكومتة وقداري ما بو يسا دما دلقراني ونرازي بونا جوتكار وفلاحين دفري یجار پشتی وسترانه و اندزیاره که چندینیه مربو هم جی جوت کارد نوا دوباره آمده کارد که اما بهتر جناس بکن واقعی چندینیه گنم و جه و افت سعیرانه به مربن.

0: ستراند بيجي جوتكار رابا رابا ايدي جوتكار رابو رانب والله هذا ايدي زحمت دمينة نرخى كرينا قنمي حشك درجة يك جبوي موسمي اي سال چلو شش حزار ليريين سوريا كتوناوي يعني هقر بابي جنسر دولار داد كفيس يسدو چلو يك دولاري سري هر طونكي افجيلي برسيني بدكك وافتاوة تأثيرا خوبك تكلفة انتاجي روشا هواي قدرتا فلاح وجوتكارين دفريكو بردوامن بتشينن دماكو هرتشت قداري ما هرتشت بوهابوية جي محروقات سوتمانية مازوت مداخلات بنافة چاندينية بخودة يعني داري قالا سماد دكين امتقا درمانو مبيداتا دكين سبب بيشياوان هنا چوال كرنة بيشياوان دراسية يعني ايدي چونة چه اجار ميفانا من يا ايرو جي واخين عبدالله بي هم دا بوي دا كار دكو جي هم جي او بخود جوت كارا اخين دما تخش بي هبي دار منتو باش بي
1: هلا لو سلسل
0: أخين بري يعني التسعيرج قليل في بريه خسرش در دكات وجا قليه حكومته فا إجاياك كيم ذكر إيه دي بلين ذكر إجا خلق بدلي خاب ودانا كي لفي جاري تسعيره هل يقدر كاتية أف تسعيرانه تشلو شش حزار السوري بدلي ويم وتكليفي ويا راستي بخطينا
1: براستي في سارة دي در خسرش سارة كي نمي توقع بي إجبرت دي تصالة شويتة كفاف لك مصرف دينا دعارة قداجي ها بيجنوك إصاجي أمورني دا قرأف بوري في تسعيري جي قلكي هندي قاجي فلاحرة جبرت ديد فلاح تجي بقصفين أم بيجن فلاحتك دي فلاحات جي عرضي ويرا دي خوستين أم بيجن بزر جي دي خوستين قاوكو بزر خوشي دي كري أم بيجن قاوة نقدي بي 650 دولار يعني جن قاوة دين بي 400 حتى 420 دولار دي كريم سماز جي في فلاحي دي خوستين أم بيجن درمان جي دي خوستين تديد إنو إصال بربينا باران جلق زيدا بي تأثيرا ريجانم كير تأثير ويسر جه كير جبر ديد قاوكو باران زيدا بي نخوشي فطري أو دردي كابن أف نخوشي شي قرأك تعلاجي ربيني أم بيجن تدرمان بكري جي درمان جي بسعركي جلقي بها أنو تفروشن يعني الجوري بالسعرات الكتي راسي قلك إنه فلاح ويبخسري تديت صلاة شوشي جفاف بي يركى إصال هنك بلنتر باجي تديت أم بجن محروقات جي كنا حالي ده مازود بها بيا إن هات تسعيرا مازود جي قلك بها ين هذا رسل بيش يا فلاح إن يركى فلاح دراسات أشخر بكري هر دراسة وري سرعة ده جي قلك بها وين أم بجن قاطرات قسن جي فلاح قر قاطرة جي وري كرتن إصال تديد إنه موسم برا هركس ينوعد لخوشان ديه نهالي الأزمة كالسلمي رايوه تشيبه يعني أف قاطرة ويروشكي دروجة ويبميني دوري ده أف حمي تأثيره إنه أف شي أف شي جرامبينة كا تك جرامبينة قاطرة جرامبينة دراسي أم بيجن إجي فلاحتي كيساب كري
0: أخين دبيا بكو تقيس با يعني نها تشلو شش دبيا بكو تقيس با حلوكو أم بيجن وين باطي دار كمنا هاري زيداجي تشتكش فلاح داوي بمينة
1: ای بخوده گره که 400 دی بی حتا 420 دولاری با اجبر دقنه هنکی وگه گوتی فیدک جه دیت با دیت نها گل که اینو که ما یعنی عنجق مصروف آخو درخی و نزبه که گل که بچکوی بکه انو یه فلاح
0: یعنی بارانا کو ایسال باش جی هاجی فرقه کل جم فلاح نکر البریدی
1: ای بله باران گل که تأثیر سر عرضا کیر تدید گاو باران کو پر جیبه گل که نخوشی آبخاره در دخی ام بیجی نخوشی فطری در خستن ای فلاح مجبور ما جر که دجاره انو عرض خود درمان بکی اف درمان گاو باری کرین جی یعنی بسهر که بهاتی کرین ام بیجی نکو عرض زرب بی انو درمان زنگی تی خستن رکن انو فلاح بهاتش نیاره بی و گاو کو باران زیده بیجی احشاب گل که ناب عرض درد کبن نهات رفیع و عرضا انو برشنی عرضی خوشی انو گل که کمیاش خود بیت برشنی جبوت قضای سر بکیم حتی کو برشان دینه جی ترشان جی هنده کو باران زیده هاتی و دی سانه اف احشاب در کبن
0: يعني بقشتي جي ام بيجن اف تسعيرا نبدل يوي وقنا بيتعبها ودر ناخي وشتكو مصرف در خستي يجي داوي شتك جوار نامينه
1: نا براستين ونال قوري تعبا فلاحايا وبراستي كونها وموسم رابيجي يعني ويك جالك جالك نسبكة بسيط ويبكي فلاح عم بيجي هما بيجي مصروفة خدرخجي نسبكي بسيط جيرت ميني بدي صالة تشويجي كو جفافك وإصال جي تفايدانا كده نها براستي جي انو دلي فلاحة جي عرضي صار بيا انو كما انو أف تسعير انو قالكي كيما
0: يعني وقت جوجي بلكي تكليفه درك فيجي لتعباوي هرش كيسي ويما ام قال ايرو موسم واقع تشاندنيه بكن جنم جهه هر جهه زرد باجي المناطق استقرار اول وددا كينغ ويدس براكرنا وي بكن
1: بخدين ها جهد مرحلة زربينة دا يا عم بيجن جرك بريا عيدي أو بشتي عيدي جواري راترن جبرت ديت منطقة استقرار الأول هي والثانية هي مثلا عم بيجن حسكي و زوتر وري راكرن جبر أو منطقة دي زوتر تن راكر مثلا عم بيجن باجر ديركي وداوية وري راكرن وتديت إنه نسبة باران قلك زيادة هاتية إنه نسبة رطوبة جشتي عرضادة إنه زيادة هي ممكن هنكي موسم بآخر عم بيجن أسبوع كده أسبوع بآخر جبوك وري راكرن
0: باشا هرم قال موسم دكن وراكرناوي صالين بري جوهري هابون جاري باراسنا عردي خلكي دكرن زفيه وان كونيه شوطاندن لإيصال ويتشاوا بي ويتشاوا جد كار بكار زفيه خبو باريز الشوات وجو آقران
1: براستي تديد إيصال هزي جوهري جي كونا مايا جبر ريفيت جي يعني جي جد كار جي كونا جيبي خصنا مرتنا بخطي بس شهر ساعة جيبي خصنا إنه حراسة بجري يعني حراسة جيبي بجري هرد في إنه كقولي تكلفة عم بيجن جرّك ملاطم أجي شو خاص في تشتي هبي إد وقت موسم ده أجرنا كن جرّج قارة خو بساري لنا عفجنش بره ما قرّس كي بسيط هبي ممكن إنه عرض حمي وكقولي تبدأ هرم اطفائي كرك حاضر بن كرك انه يجود كار بيسو تشو ستا دار كبيسر عرضي قام ام بيجن ام هنكي حماتا عرضي خو بكن دورا عرضا فلاحات بكن جبال تديد او اعشاب بربينا نجي زباران زيدا غات يا اعشاب دورا عرضي قلت برم او فلاحات بكيجي اكيد مصروف يعني اشترى دبي يعني بودي كسكنا انه بدين او ناكي تديد مازوج جيبها يعني تركتورا كي تيرو بكري واكيد السعر كي خيالي بيجيتا بيجيتا تشماجي بيجي مانا مازوج بها يعني ازنك انا مازوج اشترى بشغل
0: راست هر بوی رنگی جبرد گوتن بدستان بکن و بدوام بخون لیرو دیاد دستان دکن جو داویج و نگیل مرحله خوارنه مخابن یعنی و که هف درناکه و گنم نتنی برهمه که چاندینیه جو تعبا موسمه که تمامه یعنی صالح همیجی جودکار لبندوید مینی جا تعبا وی مصروفه که دردخه داویج دلگرام یا جنب کیف آم گلکی زحمته گلک سپاس بوته میوان امنیا ایرو آخین عبدالله تجدیری که بمره و دیرکا حمکو یجا گداری ما میهرد مجاری بمینن پشتی وی سترانیجی میوان اکیمه بزمانی عربی هبه می بهتر قالا چاندنیا بکلی بشک دیتر نه چاندنیا تقلیدی او چاندنیا که برنگ اکیدی بچاوری بن بزان بن مجاری چبه

0: والله يا شيرين، هل تسعيرة ضربت على الوتر الحساس لكل الفلاحين مع الأسف؟ فمستمعينا يسعد أوقاتكم من جديد. بين الحديث عن تسعيرة القمح والاستعداد طبعا للموسم الزراعي، التحديات اللي عم يواجهها المزارع المسكين كل عام وعام. اليوم رح نحكي عن موضوع جديد بالزراعة، وهي الزراعة العضوية كإحدى الخيارات اللي بدأت تحظى باهتمام أكبر بالفترة الأخيرة. الكتير عم يتساءلوا اليوم شو هو الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية، وهل يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً لتحقيق إنتاج صحي، حماية التربة والبيئة بشكل أكثر، وطبعاً رح تكون موفرة هي عجيبة ولا لا؟ كل هالأمور رح نعرفها اليوم بلقائنا. الحديث عن هالموضوع طبعاً يستعد أنه تكون معنا ضيفتنا اليوم المهندسة الزراعية جليلة محمد. يسعد أوقاتك مهندستنا، وكيف حالك؟
1: وأوقاتك يا عزتي، الحمد لله تمام. أنت شلونك؟
0: كل الشكر، يعطيك العافية. جليلة، عم نسمع كثير عن الزراعة العضوية، ودائما كنت أنا أقول لحالي أنه أوكي زراعتنا كما بالمنطقة هي عضوية، نحن ما عندنا محاصيل وخضار مصنعة بالمخابر، لكن تضح أنه الموضوع منه فقد اعتماد على وسائل وطرق زراعية هو أكبر من هيك. فالسؤال الأول، شو هو الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية؟
1: أنستي العزيزة، هلأ بالنسبة للزراعيين ما رح يكون مصطلح الزراعة العضوية غريب على أذنن، يعني رح يكون الصورة واضحة. فخلينا نوضح موضوع الزراعة العضوية بالنسبة لإنسان غير زراعي، إنسان عادي. يعني الزراعة العضوية هي أني أحصل على منتج اللي هو عبارة عن خضار أو فاكهة أو أي منتج أستخدم ألياف وحتى للصناعات الألبسة بشكل عضوي، بشكل أني أستخدم الموارد الطبيعية، ما أستخدم أي مبيدات أو أسمدة كيماوية. هون النقطة، أني ما أستعيد أبداً، ما أستخدم لا شيء كيماوي، لا كسماد ولا كمبيد ولا هرمونات النمو ولا أي صيحة من الصيحات الكيماويات الجديدة اللي رح ترجع بالضرر على البيئة.
0: يعني أنت والأرض والتربة فقط.
1: بالضبط، لأنه الممارسات التقليدية من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية بشكل جائر وبشكل غير مدروس

0: بشكل متكرر خلى كثير من المساحات الأرض الزراعية تخرج عن الخدمة، أو مثلا تعطي إنتاج مو بالكمية المطلوبة وما تحقق العائد الاقتصادي للفلاح. طبعا إضافة للكوارث اللي عم تصير على البيئة من مياه جوفية، من تنوع بيولوجي، حشرات مفيدة مثل النحل وغيرها عم تتأثر باستخدام المبيدات الكيماوية. فالموضوع الزراعة العضوية موضوع متشعب ومهم جدا لمستقبل المنطقة.
1: تفضلي.
0: فالفرق الجوهري هو بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية، اللي بالزراعة العضوية عم بستخدم شيء طبيعي، شيء من البيئة، من الطبيعة، كأسمدة ولا كمبيدات. بالزراعة التقليدية طبعاً نحن نعرف عم نستخدم الكيماويات السريعة طبعاً اللي رح تعطيني نتائج مرضية على المدى القريب، بس على المدى الطبيعي البعيد النتائج كارثية صراحة.
1: طيب هون حطينا الجمل أنسة جليلة، خلينا نوقف شوي على مبادئ الزراعة العضوية. ما في سماد، ما في مبيد، ما في أدوية. طيب أنا شو أحتاج حتى أسمي هل محصول إنه محصول عضوي أو هالزراعة زراعة عضوية؟
0: هلا بالنسبة لأنك تسمي المنتج، نبلش نقطة نقطة. أوكي. إنك تسمي المنتج منتج عضوي، هذا الموضوع صراحة ما يصير بيوم وليلة. يعني أنت عندك قطعة أرض، ما فيكي بمجرد إنه انقطعتي عن استخدام الكيماويات تبلشي تسوقي منتجك على إنه عضوي. هذا الموضوع طبعا الفهم خاطئ. موضوع التحول للزراعة العضوية ممكن ياخذ سنة وسنتين وخمسة حسب نوع المحصول اللي انت عم تزرعيه. المحاصيل الحولية اللي احصل على الانتاج بفضل بظرف سنة او سنتين، ممكن اقل شيء بدي ثلاث سنين، سنتين لثلاث سنين. اذا عندي الاشجار المعمرة او اي محصول معمر بدي خمس سنين لحتى انقطع، طبعا بهالخمس سنين انقطع استخدام كيماويات، طبعا اكون تحت رقابه هيئات واعتماد، ممكن تكون دوليه ممكن تكون محليه، لبما استخرج او استخلص شهاده منتج عضوي. لما استخلص هاي الشهاده طبعا انا رح تجري على ارضي تحاليل، رح يعني حتى المنتجات رح تكون تحت رقابه لحتى تقدري تسمي منتجك منتج عضوي. يعني مو مجرد انقطاعك عن الكيماويات تبلشي، ممكن بهي فتره التحول يعني بفتره السنتين لثلاث سنين او خمس سنين ممكن تسوقي منتجك كمنتج تحت التحول. يعني بس ما فيكي طبعا ابدا تسمي المنتج منتج عضوي.
1: يعني الفكره ما بتتعلق فقط انه نحن نوقف المواد الكيماويه، هو اسلوب كامل بالتعامل مع الارض والتربه.
0: بالضبط، من الالف الى الياء، من تجهيز الارض. طبعا مبدا الزراعه العضويه انستي اكثر شيء يرتكز على احياء او اعاده احياء الكائنات الحيه الدقيقه الموجوده بالتربه. يعني دائما اقول انه الكائنات الحيه الدقيقه هي ثروه الفلاح. المزارع الحقيقية إله هي الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة. طبعا بالاستخدام الكيماويات المتكرر أنا عم أقضي عليها بشكل كامل. فأنا لما عم أعطي هالأسمدة الكيماوية عم يستفاد منها النبات لفترات قصيرة، ويقول بعدين رح تنغسل، رح تتحول لمركبات معقدة غير قابلة لإفادة النبات. مين اللي عم يحول لي هالمركبات لشيء قابل للإفادة؟ هن الكائنات الحية الدقيقة. فالزراعة العضوية ممارسات، مجموعة ممارسات رح أتبعها، يعني من تجهيز الأرض للفلاحة للسماد اللي أضيفه للمبيد اللي أستخدمه لما تظهر عندي أي آفة، كله رح يكون بشكل عضوي وموصى به. يعني ما فيني أستخدم أي مادة منظمة مثلا الزراعة العضوية عم تقول إنه هالمنتج ممنوع الاستخدام، فأنا ما أقدر أستخدمه.
1: يعني أنسة جليلة، بعد ما قضينا على الكائنات الدقيقة وخربنا بيت رح نرجع نحن مرة أخرى نهتم فيهم حتى يساعدونا يدعمونا بزراعتنا. طيب ما في أسمدة كيميائية، بدنا نعتمد على الأسمدة العضوية مثل ما قلتي، فهاي كيف بتحسن رطوبة التربة وشو هي الأسمدة العضوية المتوفرة حالياً؟
0: هلا شوفي، جدي وجدك والأجدادنا يعني كانوا يستخدموا السماد العضوي من زمان بغياب الكيماويات. العفو كان المفضلات الحيوانات طبعا المزرعة، عندك أبقار، أغنام، ماعز، دواجن، خيول، حتى هاي الفضلات كانت تتجمع في مكان تتخمر بطريقة ما بشكل هوائي أو لا هوائي، أحصل بالنهاية على شيء اسمه السماد البلدي. هاي أحد الأسمدة الكيماوية لا تزال مستخدمة بالمنطقة. هلا في كمان عندي سماد الكومبوست، أعتقد يعني صار شوي دارج هذا المصطلح. هي كلمة يونانية يعني تعني وضع الأشياء فوق بعضها. فهي موضوع أنه أراكم المخلفات النباتية مع المخلفات الحيوانية بشكل طبقات، أستخدم منشط آزوتي، بلش طبعا بظروف هوائية مع التحريك وترطيب الكومة كل فترة لفترة ممكن شهر ونص لشهرين أو حسب أو ممكن 4 أو 5 شهور حسب الظروف المناخية طبعا درجة الحرارة والرطوبة، وأحصل بالنهاية على السماد يعني يشبه التراب حتى تختفي الروائح الكريهة تختفي، حتى بذور إذا في بذور حشائش أو في مسببات مرضية داخل الكومة ممكن ينقضى عليها. هلا في عندي سماد الفيرمي كومبوست، هو مو شيء دارج كتير بس شيء نحن بلشنا فيه، عاملة مخبر صغير أنا وزميل إلي سماد الفيرمي كومبوست، هو السماد اللي أستحصل عليه من الدود، دودة الأرض طبعا مو دودة الأرض اللي نحن نعرفها، في طبعا نوع تاني من الديدان تنزرع بالكومبوست، طبعا ما تقدر تحطيها بالتربة، تزرعيها بالكومبوست وطبعا تغذية وتحول المادة العضوية لشكل قابل للإفادة، وطبعا بموت هالديدان ممكن كمان تتحلل أجسامها وتعطي نواتج مفيدة ومغذية للتربة. في عندي دي كمان سماد البيوغاز، طبعا السماد البيوغاز يمكن ما يكون كتير دارج بس شفت مثل ما يقولوا تجارب فردية لبعض المزارع الخاصة، هن عبارة عن هواضم ممكن تكون تحت الأرض ممكن تكون فوق الأرض، يدخل المخلفات النباتية والحيوانية طبعا تتعرض لضغط ودرجة حرارة عالية فأحصل على سماد وأحصل بنفس الوقت على غاز طبيعي، غاز الميتان ممكن أشغل عليه فرن ممكن أشغل عليه أي يعني أي شيء ممكن أشغل عليه وأحصل على سماد عالي القيمة، وهذا السماد طبعا يكون أمن خالي من بذور الحشائش خالي من المسببات المرضية لأنه عم يكون في درجة حرارة مرتفعة، عم يتخمر السماد تحت درجة حرارة ممكن تقضي على البذور الحشائش الضارة طبعا.
1: طبعا يلي بيهم الفلاح هو الإنتاج، فالسماد العضوي اليوم فيه ينافس السماد الكيماوي أو المصنع بالإنتاج كنتيجة بالنهاية؟
0: للأمانة فيني أقول لك لأكون صريحة معك، مبدئيا أول ما تبلش المزارع يتحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية بأول السنوات رح يصير في انخفاض بالإنتاج، ممكن يصير من 10 إلى 20% انخفاض بالإنتاج، يعني هاي رح يواجهها، ليش؟ لأنه لسه الأرض ما أنعشت بالكامل، بس طبعاً مع التقدم بالزراعة، مع تقدم الوقت، رح يصير في عندي أرض قوية، غنية بالعناصر الغذائية، غنية بالميكروبات الموجودة بالتربة، فرح تبلش تنافس الزراعة التقليدية وممكن تتفوق عليها في سنوات الجفاف. لأنه الزراعة العضوية أو استخدام المنتجات العضوية أنستي فيه نقطة مهمة كتير خاصة بمناطقنا الجافة، الأرض المشبعة بالمادة العضوية والغنية بالمادة العضوية احتفاظها بالرطوبة يكون أعلى، فبالتالي أنت عدد مرات الري عندك تنخفض، فعندك كمان في توفير بمياه الري، وباعتبار نحن من المناطق الجافة فهالموضوع رح يكون مفيد بالنسبة لنا كتير، أنه احتفاظ الأرض يعني صارت الأرض أو التربة مثل الاسفنج تحتفظ بالرطوبة فترات أطول، فهون أنا كمان رح أحقق بالنسبة للعائد الاقتصادي هنستي المنتج العضوي أغلى بأضعاف عن المنتج التقليدي.
1: هو رح يعني نجي على التسعير، رح أجي على التسعير لأنه اليوم بأوروبا عن جد المواد العضوية بتكون يعني 50% وحتى 100% أغلى، لكن أنستي بعد أنت هون عم تقولي لي تكلفة أقل إنتاج مستقبلي يعني كذا السنة رح يكون أكثر ذو جودة أعلى طبعا بالنتيجة، ورح أنت تتخلي عن استخدام الأمور اللي كانت تكلفة أكثر على الفلاحي بالضبط. واحتفال بالرطوبة بشكل أفضل يعني ري أقل بالنتيجة. طيب فهمنا بالضبط. موضوع الأسمدة، إذا إجينا على المبيدات طبعا لا يخلى أي موسم زراعي من حشرات وآفات، ويبقى السؤال أكيد. مطروح دائما للكثير من المزارعين والفلاحين، طيب أنا كيف نكافح الآفات بدون استخدام مبيدات كيميائية؟
0: بالضبط. هلأ أنستي بس نكون للأمانة وللمصداقية، هلأ ككلفة اقتصادية لما أنتي تزرعي بشكل عضوي ما كتير رح توفري بالكلفة بكلفة الإنتاج، ليش؟ هلأ أنتي وفرتي كيماويات وأسمدة بس بالمقابل عندك عمالة، أنتي استخدمتي يد عاملة، أنت ما عم تقدري تستخدمي مبيد. نرجع لسؤالك شلون ممكن أنا أزرع بشكل عضوي وأكون قدر الإمكان أخفف من ظهور الآفات؟ مبدئيا تكون عين المزارع الرقابة، دائما لازم المزارع يكون عنده عين خبيرة مثلا يتجول بحقله يرصد أي إصابة، ممكن تكون التخلص من الحشائش ومن بعض الآفات ممكن يكون بشكل يدوي، أستخدم عمالة مثلا أو ممكن أستخدم بعض الأسمدة أو بعض المبيدات العضوية مثل تكون كائنات حية دقيقة، مثلا عندك بعض الفطريات ممكن تتطفل على بعض المسببات المرضية وتقتلها، بعض الحشرات مثل المن ممكن أكافحه باستخدام حشرة أخرى، مثل أبو العيد، ما بعرف إيش تتسمى بالحشرة الحمراء اللي نقطة أسود، ما بعرف إيش تسمى بالتسمية الشعبية. هاي الحشرة هي عدو حيوي، لما أطلقها أنا للبيئة ممكن تتغذى على حشرة المن. الحشرة المن هي آفة زراعية، فأنا هون استخدمت حشرة للقضاء على حشرة، أو أستخدم سلالة بكتيرية أو سلالة فطرية لتتطفل على مسبب مرضي. هاي كمان ممكن نسميها الأسمدة المبيدات الحيوية مثلا، أو ممكن فرضا عندي شيء اسمه الفرمونات، وصائد الفرمونية. الفرمونات هي المواد الكيماوية اللي تفرزها الحشرة لتدعي أو لتجذب حشرة أخرى، مثلا الإناث تطلقها لتجذب الذكور، أو مثلا الحشرة تطلقها لتجذب أفراد النوع الواحد لحتى تجذبن لغذاء، تجذبن أو تنبهن من خطر ما. وممكن أنا أعمل مصائد فرمونية أني أجذب الحشرة باستخدام هاي الفرمونات اللي أنا أكون طبعا مصنعة، وممكن أجذبها لمصائد أتخلص من الحشرة. أو ممكن في عندي مصائد فرمونية تربك التزاوج، يعني تبلش تطلق الفرمونات الأنثوية بكمية كبيرة، فالذكر يصير في عنده تشويش، ما عاد يقدر يحدد مكان الأنثى، وبهالنتيجة أنا منعت موضوع التزاوج ووضع البيض، فقضيت على الحشرة. فبحر يعني مبيضات العضوية. طبعا في عندي كمان مبيضات ممكن تخلصها من نباتات، ممكن شجرة الأزدرخت الشمسية المزروعة بالشوارع، ما بعرف تسموه الشمسية الأزدرخت أو شجرة النيم. هاي الشجرة مستخلص، ممكن الزيت تبعها طارد للحشرات، ما مستا ممكن حتى أنه أنت لما تزرعي أرضك تحاطي تزرعي بالنص قطن، تزرعي على الأطراف ذرة صفرة، فرضا الذرة الصفرة رح تجذب الحشرة أو تمنع أو يعني تجذب حشرة معينة أو تطرد حشرة معينة تكون تتطفل على مثلا محصول القطن أو شيء. أو ممكن تزرعي محصول يكون طارد له روائح، مثل الثوم، مثل الفليفلة الحدة. ممكن لما تزرعيه أنت تطردي الحشرة، مجرد تواجدها بالأرض أو حول محصولك يطرد حشرات معينة، فما تظهر عندك الإصابة. فمثل ما قلت لك، موضوع كافحة موضوع متكامل، إضافة أنه أنت ممكن تقوي محصولك، يعني تزيدي من مناعته. يعني المحصول الضعيف، النبتة الضعيفة تكون معرضة أكثر للمرض، أو ممكن المرض يأثر عليها أكثر. أما لما يكون المنتج عندك أو النبات عندك مغذى بشكل جيد وقوي، فيعني مناعته ضد المرض رح تكون أقوى.
1: يعني بالنتيجة أنسة جليلة، بدك خبير، بدك متابعة، بدك رقابة، ونحن متعلمين دائما يعني الشيء اللي كان عم يقوم فيه آبائنا وأجدادنا، وعلى نفس السوية عم نكرر. حتى هسنا إذا شفتي كمان الطقس اختلف، الأمطار اختلفت، النسبة اختلفت من العالم، انضرب عندنا الموسم لأنه هن حطوا أو بذروا قبل الفترة وإجا المطر وإلى آخره. فكل هالأمور تحتاج لوقت عن جد يعني ومتابعة مستمرة. فخلينا نحكي شوي عن المستهلك نفسه، بحكم إنه الموضوع اليوم كتير مهم. طبعا ديانا، بتعرف إنه كيل البندورة العادية بأوروبا بتنباع من 2-4 يورو، أما البندوراية العضوية بتنباع من 4-6 يورو، يعني الفرق 2 يورو. ببعض الأماكن الفرق بيوصل 50% حتى 100%. فالمنتج العضوي بالضبط، من جهة الطعمة ومن جهة الفائدة آنستي، بحكم أنه هو اختصاصك أكتر، شو فينا نستفيد منه نحن؟
0: هلا شوفي، للأمانة في فرق واضح جدا بالطعم. هلا كمستهلك رح يلمس هذا الفرق. الطعم المنتج العضوي النكهات مركزة، يعني مثلا لما تجي تمسك الخيارة طعم الخيار واضح، ريحة الخيار ممكن إذا تقيتي الخيارة بالغرفة كلها تنتشر الريحة، فكطعم كتير رح يكون في فرق. هلا كجودة، حتى مضادات الأكسدة الموجودة بالمنتجات العضوية أعلى بكتير من مضادات الأكسدة الموجودة بالمنتج التقليدي. هكذا الإنتاجية، يعني الإنتاجية ممكن تكون تخف بالفترات الأولى مثل ما قلت لك، بس مع التقدم بالعمر ممكن أنه تتنافس الزراعة التقليدية. بس كطعم، كجودة، كمضادات أكسدة، فائدة، كخلو من المتبقيات الكيماويات والنترات الموجودة ضمن النبات اللي عم تتراكم فيه تتراكم. وأنت لما كمستهلك كإنسان تجي تتغذى على هاي الخضرة أو هاي الفاكهة الغنية بالنترات ومتبقيات الأسمدة من العناصر الثقيلة، أنت عم تمرض حالك على المدى البعيد. يعني ظهور الأمراض مثل السرطانات والأمراض المزمنة والقصور والبعض الأعضاء الحيوية بجسم الإنسان ما أجا فجأة. يعني ما تقولي والله إنسان ما كان فيه شيء فجأة مرض، هو مو فجأة مرض، هو هالعناصر اللي ثقيلة كانت عم تتراكم بجسمه سنة بعد سنة، وبالتالي وصل لوقت خلص الجسم عمل ستوب، يعني خلص تتظهر الأمراض المزمنة. فموضوع كطعم، كجودة، كصحة للإنسان، يعني أكيد المنتج العضوي يتفوق.
1: طبعا دائما بيقولوا انت شو عم تاكل هذا هو انت، وبيشوف دائما كبار العمر بيقولوا لا شيء ضل له طعمه ولا له ريحه، طبعا المواد الكيماويه ما قصر بهالامور. فبالمستقبل يعني ممكن احنا نشوف هيك مواد عضويه ترجع مره اخرى وناكل بندوراية كانت او خياراية كانت ونقول والله طعمت ايام زمان. تنشوف المستقبل شو بيخبي لنا. شكرا كثير لك ضيفتي الكريمه اليوم الانسه والمهندسه الزراعيه جليله محمد، كنتي معي، شكرا لك.
0: تشرفت حبيبتي، تشرفت فيك، أهلا وسهلا،
1: كل شكر.

0: قدر ما جويست رانا خوش أميج قامش لو بريخو بدنا حسكي دنبا أجوائن بإبداعي بدستين رنجين رنج رنج راستي إرو إرو جاداوية بازارة أنام المبدعة بشتي چند روش دوام كرجي قلق جنين بحرمنت خدان كارو مشروع لخو قرتي ودبن بانكي ده كاريوان عرض كرن دهجي بيامنيري ما بيامنيري راديو آرتاي لحسكي دلبرين موسى دنبا بازاري دبو فيديو يكجمارة أمادك راستي تشقيس ليدنا نتجي تير نابه هنجي قلق تشتن خوش تيدا درباس دبو أمي هرم بدنج لي قدار بك پس رجی و اجنه کیوی نوا کسین که بشدار بونه ده نوا بازاری ده میوانا مبع چاوری بن
1: بازارا انام المبدعایا روژا یکمین بازاری سالا دوائی چید بی ام جمارک جنن کاری ما گش المالی دیا کس مناس ناکیش دربا اب بازار فرصت اکا گو خلق مناس بکی منتجات مناس بکی ناس بکی ام چی دکار دکا كاريم شوكولاتة يا از شوكولاتة بكافة أشكال ويد مالي دا تشيتكم حشواتي مختلف بي أنواع شوكولاتة بي أي مناسبات بين أي أعياد بين از قشيد مالي دا تشيتكم وأز هاتن ورب عرضينم احنا عنا بازار بيهتم بأعمال المرأة ودعم مشاريع المرأة سنوية موجود حاليا معنا 25 صبية من مجموعة الصبايا اللي بيشتغلوا بأعمال الهاند ميد اليدوية اللي بيشتغلوا ضمن المنزل ما عندي محلات موجودة بالإضافة انه كلياتي ممكن انه يكونوا مبلشين جديد بمشاريعي فكان البازار خطوة كتير حلوة لإلي ببداية مشروعين لإلي يعني انطلاقة جدا قوية نحن الفكرة هي من البازار الفكرة الأساسية هي دعم مشاريع المرأة وتثبيت وجودها ضمن المجتمع
0: قدر ما أب بدنج بو بدنج قالك يخش بو اللي بدي من هنا خوش ترى قالك تشتناف ده هنا راسي شافي مرودك شينة إجابة شروب على أرطاي بنارن دبكو بشتيون لي بنارن إيروجي من باري خاب بدناوي ها هنا إيروجي كيماية ميوانا مش يك جوان جنين كو بجداري بازاري بويه بناوي ديل ما عثمانة دما تخش بديل ما هي في دار متباش به
2: لا سرطان صابين باش
0: ده ستا صاحبي سباستك نام باشن وقوات بجوارة واتشند روج من دبازار دان راستي لولوجا سيامين أز باوردكم قلق دي منين خوشة وماشي دخست أمور راستي اللي حسا كدورج بوي ما أفا آليا كي دوام جي هاي أم نقهان لما بشاع في ديت أفا نهاج ميشتا بقوه ببهيزن أجوائي وشا واي تبتشي باشدار بوي والشي الورد هاتا عرضان دن يعني بقشتي
2: رجعت بخير تاغبي ربي والله ما قال كيت خصتون حاضر بن لوقت قوتي ام دورن خودي براستي بازار ما قالك خوشبو از مشارك بوم بطاوله شوكولاتة كتكي ما اي موجود ام برانيا ما اعمالي ما اي يدوي بون ما تخصت ام بازار كيش خورت شيكن جبونا خلق مناسكي ام دمالي خودة كاردكن خلق مناس ناكي ما تخصت أم في بازاري تشيكن جبونا خلق مناسكي وعلى الواقع مبيني
0: إجا إيتا بالشوكولاب وكسين دي تر بچا حاضر بون يعني ولو چطا ولا هابون كو خلق هريزة دبري خوش دي دانوان
2: بخودي قلك كاري يدوي هابون كتكي قو شمع تشيت كرين كتكي قو كونغريت تشيت كرين كتكي قو باك هارت كرين تشنق قلك يخوشك إيقو اكسسوارات تشيت كرين سردستي أخوة ايجو منتجات تشيت كرن ايجو يعني قلك تشتهبون اي عمالي يدوي ايد مالي خده كارت كن تشتنقلك مميز بون يعني اف برانيا باتشتات سوكي دنينن يعني اف عمالي يدوي سوكي دنينن
0: تجيب شوكولاتات حاضر وبجدار بو تشي طعم داخل سر طاولاخ وهر اذا دخلك بري خدان كي جا طعمي
2: بخودي از مشارك بوم شوكولاتة باقي قلاش شوكولاتة كربون اي توزيعاتا مناسباتا اي حتي اي عمرة اي تخرج اي بيبياتا اشكال قشم تشيكربون دينا بو سر طاولة اخوة شوكولا تحل بو شيرين بو حليب بو قلك اصنافي هبون لي برانيا خلكي حش شوكولا تحل دكن قلكي كيف وازيرتي
0: راست والله امجي تحل حزكم بهتري لو يا شيرين اراستي اوه يعني جبو صحته التندرستي جبو اشترى مانا
2: اري والله راسته وقال لك اصنافي دي هبون يعني قال لك اذا هات انجمد كو ام مثلا شوكولات فين جبون اي سكري ام دفن جبو اي دايت يعني قال لك اصنافي وين هنا
0: تفاناجي توفير دكي تشي دكي
2: ازواجي بيكتين
0: والله تما علمة دبان تشطان ده كاريتية إيجار ديل ما با دورا دو يمين دو بازاري ده تبري دورا يكيجي دبان متباش داربا با دو يمين إقبالة خلقي تشاب وإيصال خلق حاس ذكر نورين بطيبات جن مالبات
2: بخدي براستي ما باور نذكر أولو قلك خلق ورني ده روجع يكي قلك خلق هاتم يعني أم نقهان رونن الساعات تقريبا بينج حياة ده إيفاري أم شبيابون قبالة خلقي قلقي هبو ودوجي قبالة خلقي قلقي هبو لأنه أفكارنا تسوكي دنينة قلق خلقي إيقو مناس ذكر سر السوشيال ميديا يقين نذكرن على الواقع كاري مولوبو فقلق خلقي هاتن جبو على الواقع ما ببينن وقلت تشتي خشك هبو مكتبيجي خلق هاتبون جبون واتشتا شخور ببن
0: إجا تشتا تعرض ذكر حمو خلاص دبون ده عيني روجي ده
2: ودي تقريبا نيفي وان مخلاص كرنا
0: باشا چه قيسي گرينج راستي سوكي بازارن ولو ورنا ريخستن كرن جبوي كوجنين كود مال دا كار دكن ناي ناس كرن كاري خو شغلي خو داخلين وبعرض بكن وخلق ببينن وبكرنجي
2: بخودي راست تساني چلو ام اقود مالي خودا كار دكين لانو ام نكارنج در بكار كن بيكون زارو كي بچوچ كن قلق تشتانا ام نكارنج در بكار كن فخلق مناس ناكي يعني سير بان سير بي خلقي اقود هاتن بازاري طاولاتي مديتن دقو ايما ام وناس ناكن يعني من كودا كار دكين فبازاراتي هالو جمرة قلي كي باشن هم خلق مناستكي هم خلقي قو مناستكير وتخستن شغلي ما وكاري ما تعبي خب بينن نود ديتن وهم يعني متابعيني ما زيدت بون زبايني ما زيدت بون خلق مناستكير بامت كاري مالي خودة كارتك يعني أبا زارانا جمرة قلي كي باشن
0: حلبت إجادي الماجبين لي شوكولاتة شخور شكري جنوة بازاري ده جنوة ما أصو طاولاتين كتشيندن
2: خودي بن تقريبا مش حمو طاولات اشخر كري طاولات الشمعي قلك خشكبون مش خرج وان كري اي اكسسوارات خشكبون استربم اي صابون تشتكر اشكالي وقلك خشكبون وبهني واخش ومش خرج كرين يعني اي قرباك هارد كر يعني ملفت بون شنا يعني قلك خشكبون مش خرج كرين
0: باشا تبي تخسيرو بين منت بو اجا كابلا اسبرسا داويش ترى بيجم ديل ما ايرو روجا داويه جو بازاري كسي كل ما قدار دك كنت خان شو انا بيجم كنت تشيغ بكن وين روجا داويجي حاضر بن
2: بخودي ايغو نهاتي از بيم ايرو فرصتا وايا ورن اف بازاري هان زبزو تشينابن هم كاري مع الواقع دبينن هم تشنا قلك خشك هنا ام متاكدن انو قلك كيف واجير بين خاصة إنه كاري من دمالي ده يخلك مناس ناكي يعني سير بانيا خلكي قد هاتن جمرت قوتن ما أف شوكولاية يعني أبسط مثال قوتن إنه ما تخوارن إنه ما أف أشكالان نديتنا
0: أها نمنظرتني
2: قد قمانو نمنظرتني ما أف شوكولاية الشمعة ولا شوكولاية يعني إنه أف جمرة قلكي خشبو إنه خلك نه مناستكي فأز بيبقيرو فرصتا إيقو نهاتي نوري جبو مناس بكي
0: هل بات راستي جي بازارن بفي رنجي دعمو بشجيا دن كتشان طابت كسنكو مساحاكي دي دنوانكو مشروعي خو بيش بخينن و بكار بن خلقي جي ناس بكن وريا خو ببينن جالك سباس بوتا هبكارم ميبانا من يا ايروج ديل ما عثمان يك جوان جننكو بشداري بازاري بونا دستي تصاحبه
2: تصاحبه سرطانه

حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جامية يا بكري إبارة عيدة قرباني حقاني تسيس بوزيج خرد في الجواز برا بدي يا ربي يا سبحان جدانا ترى جقاس قيها لبالا خد مدقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزان.

غابا من دستي خوابي تبوكر متكي من لاجو تيقل يا وزينت قامي كربابي مدري تبو بسو شارت اليا عزي كوري فوش ما من بري خطاي سوكا نجارا موبيل شيا من

زي عبد الله مع غالي زين كبابي تمو صاري جنديدك بيجي غدا زرملي باشا تيري دولتي بردب كمي وحاكم ماشاوي شيخورتا وندلي قلقي زبوكي خلقي منورو جاهيرو وزيكورو مشاوي منابينم أتلي مام البرهيد وديواري خلقي بوما بيكن يخي زبوكي زلو

مع دالي زين كبابي تموس واريجن دين تنكشو دا سرمن لي باشا تيري دولتي بادب كيمي وحاكم هاشاوي شيخور دام دلي قل قسو بوكي خلقين من نورو جايرو مسيكور مشاوي من عبينان الزمام البريد ودواري خلقين بوما بيكن يخيزو بوكي زيلانو حين

جوتن كسرمن جوت بجوتن إيشو برين بون فارامن جوه دوري أزهاتم صوتن عشقاتا سينور درباس كرن نابتا فرهان خلاص كرن

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيبليكي وبركبان وقري مانا بيشو ناسا زيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

البج وبالا كشكي ما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتي قلدي ما شالو شافكيين وكشكي بجيلها بكودي نوزا حكاتي بيه وليه بفازي.

حقات بيبر مخوزة مخوزة يا حقات بيبنا خوزة مش خراب ربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبير.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: يمشي من ذهن محا يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

بخوش بسوكا آمدا منا بلندار دهدسي نل بلسكين خو نا لباوه وانداد گريا بترسا ونگر بابو دلو ملاك درس خيسكين گري وكو جيانا ويد قرقا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسيف بدا لدل مندال من شرين دسينگا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هفية كمزن خست بودل دايقا جارك دنج ديا خوارا بيادي وزي صبي مزن ببمنه

عيشان علي رتشك نشير بيج واخل كين وشار دا برد يا ياو تلي كيلي بدي يين برايا بالليل يا كيج الدردا يا كيج مرقا يا كيج الماش خير اخو دير الولو خل كين خل كين وش خير اخو دير باشاكي عادل دحرامي

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرق مكوين اور شواطين تشيد شرش اسفر بكازينة ذا دمعي خدش مهنا دستيني دهنا بلي بخدي قوتن وقال قال اشتغالي ببختا بسر حالي منو